الدنيا الحمد لله. قولي عند سفر يا عبد الله تكون بتوفيق إن شاء الله بين الدم وانا فانتا شيطان يا مفاندوها.